0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعيذنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وإيان كل متحير وشماتة كل شامت وشر كل معالج وفسق كل فاسق وفجور كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والرؤية والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام اجعل السلام في بلدنا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المعطي أعطنا الأمن والعافية في بلدنا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله تبارك وتعالى كيزيرا وشوغبهم عن محمد صلى الله عليه وسلم كسريمو daga jahircin kowane jahiri, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalincin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasidar kowane mai hasida, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gagan kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana sarki. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kayan masu yin kai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka ba mu aminci, ka ba mu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka ba mu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shirye da mu, ka shirye da 'ya'yanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abocin ni'ima, kai ne ma'abocin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakun ranar gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu, kai ne mai karɓan tuba mai jin kan bayansa.
1: Mai tare da BRC 2 FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ka fara sauraron shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi mita 94.6 a wannan safiya ta Lahadi 6 ga watan Yulin 2026, wanda ya zo daidai da 20 ga watan Al-Muharram. Ba kamar da za ce 19 ba, da fata zaman afuwa. 20 take yau ga watan Al-Muharram 1448 hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A madadin hukumar gudanarwa na BRC Bauchi da dukkanin abokan aikin mu, sunana Muhammad Musa Bala, ke muku godiyar kasancewa da BRC 2 FM mita 94.6. Barka da safiya.

في كجنة بوشي ومنزل إيه رزاته إيه كمان يحيو كان دعا كفارا كمان يدروغو كي بزا سلوى أكبر نشيك أسا هكا عارز كن جنة بوشي زي بزا سلوى تقو إنا تقو كتو إجرا مزا نماتا ماتا ساري دتاوا يانكا سوى رمانوما كتو كون كودا بربطن بمي رجستا أجل إيه

ما جمع مفهوم وتأمين دعوة مدينة ما نسيم تلك دعوة مدينة دعوة مدينة وتأمين دعوة الله وبركة ما نسيم دعوة مدينة دعوة مدينة الله أنت يا الله أنت يا الله

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau cikin shirin gida domin rayuwa za mu yi bayani kan wani abu a lamarin da yake mahimmin gaske shine rayuwar duniya, wato abin da ake nufi mata'ul ghurur shine nurin duniya. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alqur'ani kuma yana jan hankali bayansa cewa a yi hankali da abin da ke faruwa, kar ya kasance ɗan adam ya shagaltu da al'amuran rayuwa wanda yake da ya ce a gare shi ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innahu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun takabburun wa takabburun bainakum wa takathurun min al-amwali wal awlad فبدل البيت عجبا الكفار مواتبه ثم يهيج وتروج سوء مصدر ثم يقول اماما ففي الاخره عذاب شديد ذكر سبيل الله ورضوانه ثم الحياه الدنيا الا متاع الغرور. الله سبحانه وتعالى يقول سيدي سوى باب ولد سكن عيون

في ضمن الأوكان المهول التي تبدو إيوار كوبر من أمر الأرض في دجنة بوتي بمنزل إيوار ذات إيوار كمان من أي كان دعات بارا كمان من الدويو كي بزا سيوا أكا دشن كسا حكا أرز كان جهر بوتي زي بزا سيوا تبدو إنا كيبني كتو جرا مزا دماتا متا ساري دلتاوا ينكا سوا دمانوما كتو كي قوم كودة فرقة تنكو دني ريجستا أجل إيوار APL أدكنا مزا بوتي APL مي أنا نروجو ودعت الكسا

بتفكر بس ده تجيني مين ماشي القانون بيجينا وقلت ايش وكذا لكي خاصة مدرا وانا اتكون لغموشي إلا ده شيء بقيمة شواء هذا اليوم بل انت واضي شيء ما تنك عبالة ما أفسكو يا إبا تدع وقو لكي قبطني إيسي سيدا ما فانتي سلتي وقو فانتي تالي إيسي جمع سنترا كمان دا اليوم سمعين عميكا ماشي نروي تزور مصارا قارو كل ديكا مانو ميغاني لكتبا كلا دي دراجة عبدالله سلتي وقو ما بنا سلتي وقو ميغاني لكتبا كلا دراجة عبدالجي ميغاني كاسي وقو كلا دي تشيء أنا على جنب سعيد من شين كبار التكاسل ثم وجب بيني أني أقول كم كنا من جاري جيكي عبد الله دندم جنب جيبي التكاسل وعلى جنب أنزل جيم غير كاسل نجوم كشيء وبراي دعوة كما يلا بقول بقول سمعت من كلامه نفعت أسمع تجلي سعيد كادو سابور كاسل له كأنا من كمر كادو يوم ما كشي نفعت ترى من جنب سين سيد وما بنتي سجيو ثم بنتي سمعنا من كام ماشين رودي التكاسل مسابا كأو إذا يكمل مجرد كتيبة sabar kasha kun mashin balan bindira ko ce shin ka bari ki kasa wa da tota da ANC jumba central ti mandalo sai ba bindira ne da yalla kan tuwa da ki kasa wa da sai wata matsala kasa ne a cikin lokaci da yi dogo su ga ta kai ga gobe ya ji abdu sai kun fa maka nan bauci karshe da fatan asuba ta yi da fatan rasuwa jin lafiya kuma kiran ga kwana ta

ربما يود الذين كفروا لو كان مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها

Jenny stood up and said, Martha, that is happening. والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من

فإذا استويت فاستغفر لي وخشع حوله ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى

أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى

قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب

قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا

0: قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء
1: صدق الله العظيم. Sai in da hudu da shida da tafatan kajira din kasancewa da kan domin

لكل متحجم وشماتة كل شامت وشر كل معاند وتزكي كل فاسق وتزهر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهل والهمية والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام اجعل